بينسجن جاز اويل بين ال اس ان جي او سجن جاز اويل كوبي هاف يو اني ديفكت اور اني بروبليم اون بورد No defect on board, all in good condition.